إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: خلصنا كتاتا وخلصت انا مين يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من الخطة تجر على ابونا ادم في فردوس مصر خطايا المرسيين خلصنا صوت ورب السماء المصر بصوت في الطلبات التبت واسمعني عشاك وبك واخذ كلام اقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصلاة السادسة وخطرت الخطية بالخشب وحياة الميت بموتك لذي وإنسان الذي خلقته بيديك لازم أنت بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافي المحيي بالمسامير سمرت بقى انقذ عقولنا من طياشة الأعمال والشواة العالمية نذكر أحكامك سمية كرفتك إذ ليس لنا دال ولا حجة لمعذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى لازم نكبة العذراء لأن كثيرة شفتك نكون عندهم خلصة ثم الطاهرة لا ترفض خطاها من شفاعتك عند الذي ولد منك لأن رحمة قادرة خلاصنا لأنه تألم لكي ينقذنا فلتدركنا رفضتك المسكنة جدا أعنا يلا مخلص باسمك يا رب نجينا وافنا الخطان باسمك القدوس
1: سنعطي خلاصك في وسط الأرض كلها أيها المسيح لأن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب في هذا كل أمة تصرخ أنا المجد لك يا رب نزل الشخص غير فاس ده صالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك أبي مشاهد خسرت أن تصعد على الصليب لتنجل الذين خلقتها من عبدية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما تأتي سيد العالم يا رب المجد ولك أنت هي الممتلئة نعمة يا ولية الله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية لنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير مائة المسيح إلى هنا
2: قدوس الله قدوس قائل قدوس الحي المتلازم العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قائل قدوس الحي المتلازم تستر بنا ارحمنا قدوس الله قدوس قائل قدوس الحي المتلازم تلقى مع السلام السلام ارحمنا المجد الآب والابن الروح القدس آن كل دهر وكل أمين أيا السلس قدوس ارحمنا أيا السلس قدوس ارحمنا أيا السلس قدوس ارحمنا يا رخنا خطينا خلا سمنا يا خلا زلت فقد مرضى شعبك اشفي من أجل اسم القدوس أبانا وخاتنا الذين رقد ربنا حفظهم يا من رب الخطايا ارحمنا يا لزبي الخطيرة رب عنا قبلت البطن إليك لأن لك المجد رز التقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على زل غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن أساءنا إن أدخلنا تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأمين سلام لك نسأل القديس المثلث مجد عذراء كل حين ولله أم المسيح يسوع صلاتنا تحيب لك من خطايانا السلام عليكم نور الحقيقي المسيح لنا يا العذراء القديسة ولد الله اسألش رب عنا يصنع محبوب في الخطايا يا العذراء مريم ولد الله القديسة شفاعة للجنس البشري شافين أمام المسيح الذي لتي بكنا عن الخطايا السلام لك يا العذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام فخر الجنسين التي لنا أعمال وإن سرت سكرين تشفاها مؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح لا أغفر الخطايا
0: زوك صوص وصوص قدوس قدوس قدوس فاسم قدس لقلب شيوات مزو طائر بركات عينا

0: ولما رجع الرسل حدث بما فعلوه، فأخذهم معهم ودخل على انفراد إلى موضع خلاء في مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع اتبعوه فعلمهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجين إلى الشفاء شفاهم. وكانت النهار قد بدأ يميل، فتقدموا إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإنه هنا في موضع قفل. قال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا. وكان نحو 5000 رجل. فقال التلاميذ: ليتركوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكوا الجموع. فأخذوا 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبركة وقسمه وأعطى التلاميذ يضع أمام الجموع، فأكلوا جميعا ما شبع، ثم رفعوا ما فضل عنهم أكثر من 12 قفص مملوء.
1: هو المجد لله دائما أبدا آمين. أزول لك المسيح مع بك الصلاة وروح القدس نكتيت وخلصتنا آمين. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجل خطاء أمت حواس وجسم المسيح لأن وجنا فاليد نتوسل قدامك يا رب قولك فهمني لتخط البطي حضرك كلمتك حيني يا من أسلم الروح في يد الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وضيت ترس المصلوب معك دخول الفردوس لا تغفل عن الصلاة ولا تزرزن الضال بل قدس نفس وضيف مجعلني شريكا نعمة أسراك المحيية لكي ما إذ وقت محسناتك أقدم لك تسبح بغير فطور مشتاق بهك أفضل من كل شيء والمسيح الآن ونجينا يا من ولدت من البتوم لكن احتملت الصلب والصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيام بقيامتك لا تعرض يا الله نزل قبلتهم بيديك إزر محبتك البشر الصالح اقبل موتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا انقضاء ولا تسلم ضغط انقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك أصحاك عبد الله القديسة
2: لما أبصر الإسرائيل الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا لا متجسد ما كان الشعب أخذ شعاع على الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك يا من قبل علينا احتراف لسه على الصليب اقبلنا ليك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نكر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصره جميعا من اذكرنا يا رب ما تجئت في ملكوتك عندما نزلت الواد الحمل والرعاه مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فليفرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فتتبع عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابن وإلهي
3: نعظمك يوم النور الحقيقي المجد الجادر عزراء الكدس والتلا لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر رسلك ليش شهادات أهلي الصدقين سمعتك كنا زبر خطايا نبشر بالثالوث الكدس لوت واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بالأطفال البنطي تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا جامعة الأموات واحد
4: الآت يا أمين
1: يا رب يا حامل خلت العالم اسمعنا وارحمنا

0: قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والمتان مجدك كرامتك ارحمنا يا لا يا ابدا افضل كل الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الى الكل. سعنا وارضات سعنا بارضات فعلنا معرفة فعلنا بغير معرفة الخفية والظهر بأخفى الناس القدوس الأزدى علينا.
1: آمينوس قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

ربهم شيرين بنوة وابنوت نوت فسمارو تنجف نوت في أبي باندوكراتور فسمارو تنجف نوت غنيس شيري صوص بخريستوس بي

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. آمين. مبارك الرب الإله يا جميع الأمم، بارك الرب ولتبارك جميع الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. آمين.

0: Tereni pasi,
1: tumadi so.
0: Marin shebe moten tot von bere verwustane von neitem not vioten ben shoso ben not yo ben sotire sos bacherestos. Jeavris vazene gone berboisene eron afare eron. Av shopten ero, heptias vairon aftit demten sharia tayonothai. En tof on marin trofo pasente vare eron, he bait for fine tiron teben on chen hirini benji vando kratorev shois benoti.
1: O sex astie, eleiso.
0: Ebni, with choice of noti vando kratorev fioten ben shois o benoti o ben sotiri, sos becherestos. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وفصتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا لهذه الساعة
2: لك أرحمنا الله ترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
1: يا رب رحم
0: من أجل هذا نسأل وطمن صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل محاتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام عدى الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سير شعبك وعن هذه الميدان وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا ميزيسنا نفني مترنفني صنمونان جين صباك تنبرشيشنان

عبيدك يا رب، قدم هذا اليوم الشمس والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محالين فم ثلث قدوس الاب والابن والروح القدس، فم كنيسه الله الواحد وحيد المقدس الجامعه الرسوليه وفاه الاثنى عشر رسول نازل انجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطيارك القديس ساويرس معلم دوسفورس والقديس اثناسوس الرسولي والقديس بطرس خاتم شاور السكان القديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرس والقديس باسيلوس والقديس غرغوريوس وفاه 318 مجتمع بنك وال 150 مدينه قسطنطين ومئتين بافسوس فم رئيس الكهنه الباب الانبا طبادوس فم حقرتي لانه مبارك مقدس من قدوس الاب والابن والروح القدس القدس الآن وكل لون الدهدور آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشاركوا في أعمال الظلم الغير مثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا ملعار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا ككهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيها عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم ببعض بالمزامير والتسابيح والتلاتير الروحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون من رسالة معلمنا بطرس الأولى، بركاته على جميعنا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعو سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء أنية ضعيفة، معطيين إياهن كرامة كالورثات، أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الألام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه أن لا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في إسره، لأن عين الرب تنظران الأبرار وأذني تنصتان إلى طلبتهم، وأما وجه الرب ضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، أما من يعمل مشيئة الرب فليثبت الأمين.

0: إبراكسيس فصل من أعمال أبانا روس أطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم مقدسة فلتكن معنا أمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشجعون مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجسونا على ركبتنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعض ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بولتوليميس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عنده يوما واحد، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذا كان واحد من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عزارة كان يتنبأنا. وبينما نحن مقيمين هناك أيام كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابيوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدا نفسه ورجلي وقال: هذا ما يقول الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان ألا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكننا قائلين: لتكن إرادة الرب، لم تزك كلمة الرب تنمو وتكسر وتحتس في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس من الواحد أمين. اليوم 20 من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاء وعاده وعلينا وحده بدون سلام واطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم رب يا أبي أخوتي أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة سأوبستا، وكانت قد تزوجت ورزقت بولد ثم مات زوجها وهي ما تزال شابة، فندرت أن تقضي بقية حياتها في العبادة والنسك وتربية ابنها في مخافة الله، فسلكت السير الروحانية مواظبة على الصوم والصلاة والمطانيات، ثم مضت إلى أنبا ماكاريوس أسقف نيقيوس وسألته أن يلبسها إسكيم الرهبنة، فأشار عليها أن تجرب نفسها لمدة سنة، فمضت إلى بيتها وحبست نفسها في حجرة وأخذت تمارس الحياة النسكية باجتهاد عظيم، وانقضت السنة ونسى الأب الأسقف طلبها، فرأى ذات ليلة القديسة في شكل مضيء وسمعها تقول: لماذا نسيتني الآن وأنا ستنيح الليلة؟ ورأى نفسه في الحلم أنه قام من نومه وصلى عليها صلاة الرهبنة والبث ثوبها، ولما لم يجد قلنصوة خلع قلنصوة والبسها لها، ثم وشحها بالإسكيم المقدس، وكان بيدها صليب من فضة ناولته له قائلة: اقبل من تلمستك هذا الصليب. والحال استيقظ الأب الأسقف من نومه فوجد الصليب بيده فتعجب ومجد الله، ثم قام مضى هو وتلميذه إلى بيت القديس فوجد ابنها جالسا يبكي، فسألوا عن سبب بكاء، فقال: إن والدتي قد استدعتني نحو نصف الليل وقالت لي ستنيح الليل وأمضي إلى السيد المسيح، ثم أوصتني قائلة: احفظ جميع ما يشير به عليك الأب الأسقف، ثم تنيحت بسلام. فلما سمع الأب الأسقف ذلك أتى إلى حجرة القديسة وقرع الباب ونداها فلم تجبه، فتأكد من نياحتها، فأمر تلميذه بكسر باب الحجرة. لما دخل وجدها متوشحة بالإسكيم والقنصوة على رأسها، فتحقق أن ما رآه في المنام حقيقة، فسبح الله ثم كفنها بيده كعادة الراهبات وأمر أن يحملوها إلى الكنيسة حيث صلى عليها. بارك صلاتكم معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 213 للشهداء تنيح الأب المغبوط الأنبا أثناسيوس الثاني البطيارك الثامن والعشرون بطيارك كرازة المرقسية. بارك صفتكم معنا أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديسة ميلاتين العذراء. بارك صفتكم معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

هنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسلتهم مكرمين قائلا: إن أنبياء أبرارا كثير اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون.

صلواتنا التي نرفعها إليك يا رب إلى نزين صوى كفارك يا ربنا يحم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا.

يشبه ملكوت السماوات 10 أضعاف. أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حاكمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتان، وأما الحاكمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن.

الإبليس قد أقبل، فقمنا واخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن.

ربنا ولا نخلصنا يسوع المسيح نسألك من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس

سلام، أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا. اقتن لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس والذي نقوله. فلتحي نفوسنا بروح القدوس، ولك ونحن عبيدك مثل الخطيئة.

0: ياسين أصوت مصلاك يا محب البشر اذكر يا رب أتركنا الباب الأنبط بدروس الثاني
1: يا رب
0: حفظنا احفظ لنا سنة كثيرة وازمنا سلامية مكملة رياسة الكهنوت المقدسة التي اتمنت عليها من قبل قرطك المقدسة الطوباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطارة وبر وجميع رأساك فالأرثوذكسين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية انعم عليهم وعلينا بالسلام ونعم في كل موضع وصلوات صلوا عنا كل شعبك وصلوات نحن أقول عليك من أسباك المقدس الناطق السماء راح الذكور فسير عدوم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وزلهم تحت أرجلهم سريان ومفحفظهم بسلام وعد في كنيستك

0: صلاة من صلاك يا محب البشر، اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها
1: يا رب ارحم.
0: أعطى أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق أن نصنع كمشتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. انعم به لنا رب ولعبيدك التي مضى الأبد عبادة الأوثان بالكامل أقلام العالم، الشيطان وكل قوات الشر يسحقهم تحت أقدامنا سريعا، الشكوك وفاعل يبطل ولينقض افترق فساد البدع. أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن، نزلهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صنع فينا يا رب، اجعلهم كلهم كلا شيء وبدل مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توفل.
1: يا رب ارحم.
0: قوم أيها الرب إلى أتفرج جميع أعدائك ولهرب من قدام وجهك، كن متسم قدوس أما شعبك فليكن فرق ألوف ألوف رغوات رغوات
2: يصنع سوف يسبرج فمن كري ليسون كري ليسون في نوم اسمي.
1: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاط صلبنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: ασύ.
1: Και το πνεύμα τη ίσω.
0: عالٍ فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى موهبك يا سيدنا لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أظهرت لنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه هذا أنعمت به لنا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الخروف فروحي أما السكين

0: من موهبة غير المعيت السمعية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بكل مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، خفوا بخوف ورعدة.

مستوجب مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده.

يقدمون لك الخدمة، أنت الذي يباركك غير المرئيين، وأنت الذي

اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية، ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ

شو انسب النوت الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا.

نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.

أرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة.

أسسنا معنا حسب صلاحك يا معطيا طعما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد

يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبان الأطهار وسلام الأنبياء ورسل المبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

مريم التي أعطى الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابغ الرشيد، والقديس ستيفانوس سيس الشمامسة، والشهداء وناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والباتيارك القديس سويرس ومانوس كورس، والقديس أثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شاول سكان، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس تودوسيوس، والقديس ثافيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطق بالايات، والقديس غرغوريوس الصانع الاجاب، والقديس غرغوريوس الارماني، وال318 مقتنع بالاخوه، ال150 بمدينه القسطنطينيه، وال200 بافسوس. نيم بن يوتن ذكاوس بن شاب انطونيوس نيم بث مي او بابا بلي مشوم تيت او واب ابا مكارم نشير تير ونستبرو بوروس نيم بن يوت ابا انس بي غم نسم بن يوت ابا بشو بث مي برو من تلوس بي من ريت انت بن سوتير اغاثوس نيم بن يوت ابا باب لي برفتو مميزة كيل بف ماتم شو سنيو تيت او واب ان روميس ماكسيموس نمتشو سيت مارتيروس نخليون تشيد نيم بيغوريت او واب ابا موس بنس كامرز بتيروس نيم بن يوت ابا دانيل بيغو من اسم بن يوت ابا اس ازيروس ببرز بيروس نيم بن يوت ابا بخون فاتوكسوروس بف ماتيتيس نيم بن يوت ابا شينوتي بارشمنسوس بف ماتيتيس وابانا البابا كيرل سيريس وابانا بابراموس والفرمنجيزا والقمص ميخائيل بحيرة الميز وابونا بشوي كامل وابونوس طوني وارشيزياكون حبيب جرجس وكل ما صاف قديسيك أولى الذين هم سؤالات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا مجلس منك القدس.

ضابط الكل أب ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع ديننا فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فإن سمعنا أننا مستعطين لشركة وتناول

مسكنها وأين مواطنها أين أثار طريقها من عبر البحر واشتراها بذهب نقي من صعد فوق السحاب وانزلها الإنسان الفاني لا يعرف طريقها هي من سيّ من كل البشر مختفي

نور الآب، لأنها كان معه منذ الأزل. الحكمة مع أنها كان منذ القدم، ولكنها تجدد الجميع في كل زمان، تدخل إلى نفوس الأبرار. هي خير من الليالي، وكل كرامة لا تساويها، لها المشورة والقدرة والمعرفة، بها يملك الملوك، بها يكرم العظماء، وبها يملك الرؤساء الأرضي. هي تحب الذين يحبونها، وتحفظ الذين

وتملى خزائنهم فرحا أعطاها الله لأبينا يعقوب. ثم ظهرت على الأرض ومشت كإنسان، هوذا الحكمة قد بنت لها بيتا وأسست أعمدتها السبعة، ذبحت ذبائحها سكبت خمرها وأرسلت

0: مخيا. الحكمة أرسلت عبيدها ينادون على الدوام قائلين: من هو بسيط فتمل إلي؟ والناقص الفهم تقول لهم: هلم كلوا من خبزي واشربوا من دمي. اتركوا الجهال عنكم فتحيوا، أما الحكمة فهي مخلصنا يسوع المسيح الذي فدانا بذبيحة جسده واشترانا بسفك دمه واختارنا لملكوت الأبدي. لهذا نسألك يا سيدنا أن تعطينا أن نجد الحكمة منك وحدك، وأن تقبل منا هذه الذبيحة من أيدينا، وأن تقبل منا أصوامنا وصلواتنا، لكي بدالة البين يصرخ لك يا أبانا السماوي قائلين: أبانا
1: الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.

0: Amin.
1: Ito pneumatiso.
2: اشكري يا رب سلام، اشكري يا رب أتتنا باب الأنباط شعبك الحاضر يا من بعدي والمربوطي والمربوطي السودان الغلاء والوباء عبيدك يا رب مرضى شاكر اشكري يا رب اجتماعاتنا باركها
0: ارزق حقا واروحنا انصد بخوف الله.

0: ومن ومن واعترف على نفس الخير عن الناس والجسد محي لازمك الوحيد ربنا ولا نخلصنا سوى المسيح هذا ومن سيدتنا ملكتنا كلنا ويتخذ ستار مريم وقال واحمل واتبار طلات ولا امتزاج ولا تغيير واطرف الاطراف الحسنه امامها بلاط بنت واسلام عن خشيه المقدسه برد وحد عنا كلنا بالحقيقه ومن اوت لم يفارقنا صوته لحظه واحده ولا طرفه خلاص فراسها حتى مريم وتمن ومن ومن ومن ان هذا بالحقيقه امين
1: امين امين امين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين أطلبوا أن وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيدنا الليل وياه صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار الطاهرة المقدسة السماوية يا رب وارحم

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟